sama kita berniat membaca zikir. Mudah-mudahan membaca zikir 70 ribu ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan tebusan untuk api neraka, dan mudah-mudahan simpanan untuk di negeri akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. Mari sama-sama kita berniat membaca zikir 70 ribu. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita memiliki tebusan dari api neraka, dan mudah-mudahan simpanan di negeri akhirat. Mari sama-sama berniat. Allahumma inni nawaitu dzikra li 70 alfan fida'an minan nar wa dukhran li lillahi ta'ala. Dalam hati ya Tuhanku, bahwa sengaja aku berzikir 70 ribu untuk tebusan dari api neraka dan simpanan bagiku karena Allah Ta'ala. Afdalu dzikri fa'lam annahu la

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما عللنا من لا إله إلا الله. صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ولم أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين وخصوصا إلى رؤاد بنت أبريانشاه ثم إلى رؤاد جفرة بن أبريانشاه ثم إلى أميرة حفيظة بن أفرنسا ثم إلى روح محرطانيلا بن هجي برحان ثم إلى روح هجي أحمد برجاني بن هجي برحان ثم إلى روح حجة نور ليلى بن هجي برحان ثم إلى روح هجي أحمد بن هجي عبد القادر ثم إلى روح هجي أربية بنت هجي محمد طيب ثم إلى روح عبد المعين بن هجي محمد طيب ثم إلى روح إبراهيم بن أنانغا بن ثم إلى روح مسليان binti Anang Acan Suma Ila Rusna Julianti bin Sandri Suma Ila Raja Hatta bin Haji Rashidi Suma Ila Syahrifullah bin Haji Muhammad Hatta Suma Ila Rahmat Riyadi bin Ahmad Tulha Suma Ila Parutomi Harjo bin Abdullah Suma Ila Ibu Radmini binti Surat Suma Ila Sugeng Subukti bin Parutomi Harjo Suma Ila Rasikin bin Haji Muhammad Sabirin ثم إلى وردان ديا بنتي أشكين ثم إلى رو سابيرين بن حجي سيتي ميسارة بنتي حجي محمد سري ثم إلى رو حجة نورميتي بنتي حجي فجر ثم إلى حجي سهيمي بن حجي دهلان ثم إلى رو حجي حبيب بن منصور ثم إلى رو حجي أسنوي بن حجي جفري ثم إلى حجي هيشاه بنتي هاشم ثم إلى رو حجي سبكي بن هجي نصرن ثم إلى جهري أزهر بن درمن ثم إلى فريدة بنتي بقرن ثم إلى حجة يوسفيانا بنتي جهري أزهر ثم إلى سيوتي بن بدري ثم إلى حجي مرحني بن غاغا ثم إلى أنيس بن أمو ثم إلى أحمد ليمان بن بليا ثم إلى صفندي بن رقمان ثم إلى محمد تيني بن دلما ثم إلى سلامة بنتي إمران ثم إلى مصطفى بن عبد الله ثم وفيك أجيجة بنتي كفريان ثم إلى رملي بن أنام تقاتل والدينا والدكم ثم إلى أحمد بوجي بن سهل شهدي ثم إلى سهر الدين بن عبد المجيد ثم إلى تورية بنتي حجي حمزة والدينا والدكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وجعلنا الجنة منازلهم ومزاينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.